он гузар нест кас ро фармони уй касе ку бигардад зи паймони уй зигити набинад جز از کاستی بدو باشد افزونی و راستی